دوبليتو ونص نحكي له حكايتي ونص نحكي له حكايتو وعلى بالي لو كان غلط نخلص على البلاص بلاد حومتي هما الاولين اللي نبداهم بلا خلاص الور قبل ما نشمع تاكست نكفي السبع ورق واللي خايف على البير يشوف لو كاش غلاق كي سرق كي سفق اللي حبي يقعد مبلع قدم خدمه بوم طبع يا كل ما نطيح دمعه نقصلكم بفلوجه انا نضطر وانت تسمع يا تشكر يا